0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

إلا أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الطيبة
1: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الوظائف وهوس الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد لكل معلوم لك. بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك.

وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا أن تغافل وشركنا في دعاء صالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا واسم الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل السكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسلك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسلك خير هذا اليوم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجعل أول من هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك الطغيان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمك الحسنى وصفاتك العظمى وكلمتك التامة أن تلحظ بعين إنايتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك وهد اليمها مليا بدك السليم بن سلطان هجي حسن بن القيم معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد بن قلي والدين سلطان دن البرتوان كرام بروني دار والسلام dan kepada dunia yang maha mulia berdekat seri pengiran Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah binti almarhum pengiran pemanca pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma hafazhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa awladihima wa afadihima wa kharabatihima wa ra'idihima ajma'in ala mamar duhur. Allahumma atul umrahuma fi sihati wa afiti wa sa'adah. Allahumma jalal mulka jalalati sultani amnan wa amana wa saqa'an wa raqa'a wa hudu'an wa istiqraran ala ma tuhibhu wa tardah. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعاية البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجرى بني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء وأمن النصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم دفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام.

وارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.